يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو

ليش قليل تو سزعتن ليني جيبي جيتو تو بين سس كيسي بتسعاتو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه

يشع الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتساندو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه